إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 98.1 اف ام ستيريو.

الجمعة السابع عشر من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارب. منصبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحل انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد انطلاقة يوم الجمعة إشراقا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

نترافق سويا في مشوار جديد لليوم، مشوار مليء بالأخبار المنوعة، الفقرات الملونة التي أعدت دائما لتنال رضاكم وتحوز على ثقتكم وإعجابكم. متابعة لأبرز التطورات والأحداث التي مرت خلال الساعات الماضية، العناوين المهمة التي شغلت بال اللبنانيين، الرأي العام بين الإعلام وبين الناس الذين يتابعون الأحداث.

صح بطيبة، بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ طقس صيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالمناطق الجبلية والداخلية ومع نسبة رطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس الجمعة قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ساحلاً وجبلاً ودون تعديل يذكر بالمناطق الساحلية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات وسوء الرؤية ببعض الأوقات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا ل 32 درجة نهارا فوق الجبال، درجات الحرارة من 19 ولغاية 29 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 20 ولغاية 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعة بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فمرتفعة جدا وتسجل بين 70 ل 90%، وهذا الأمر يلي بيزيد من الشعور بالحر. هيدا بالنسبة لطقس الجمعة. أما السبت والأحد فالطقس رح بيكون قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة سواء بالمناطق الداخلية أو الجبلية وحتى الساحلية، الرطوبة رح تبقى مرتفعة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

إذن طقس صيفي بامتياز رح بيرافقنا لليوم وأيضا للويكند. الأسبوع الجاي رح بيكون عنا مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة بحسب نشرة مصلحة الأرصاد الجوية واللي بدأت تبلش تتخطى معدلات الموسمية، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 17 من تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ من عناوين جريدة النهار. المناطق التجريبية تسابق زيارة عون إلى واشنطن، وسجال واطي في مجلس النواب لا يعطل القوانين. ضربات أمريكية تستهدف بنى تحتية في إيران، والبيت الأبيض يتحدث عن انقسام داخل النظام. النصاب يسقط العفو والإعدام والإعلام، مجلس النواب ينجز تشريعا منقوصا. قصف إسرائيلي بقضاء النبطي والعين على نتائج محادثات روما. الأمن العام اللبناني يحرر عائلة سورية احتجزت في النبعة ويلاحق المتورطين. ليلة المتاحف تعود إلى لبنان، 30 متحفا تفتح أبوابها مجانا. محافظة بيروت تتحرك لضبط المخالفات وإعادة تنظيم الفضاء العام في حي اللجان.

رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فيون من بيروت: لبنان نموذج فريد للعيش المشترك ورسالة للشرق الأوسط. حزب الله ينفي صلته بلائحة متداولة ويتهم ناشريها بإثارة البلبلة. إطلاق نار على قوة للجيش اللبناني خلال مداهمات في الضاحية الجنوبية وتوقيف 5 أشخاص. وزير الاقتصاد اللبناني لوكالة رويترز: سنعيد ضبط علاقتنا التجارية مع سوريا. إحاطة حول القرار 1701 في مجلس الأمن اليوم. الحزب يتجاهل اعتراضات في مدينة صور على افتتاح فرع جديد للقرض الحسن. مؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي: تأكيد التضامن مع لبنان ودعم سيادته وإعادة الإعمار. دولتي منصة حكومية تحاول تبسيط المعاملات الإدارية. تزويد مرفأ بيروت بـ12 شاحنة مخصصة لنقل الحاويات داخله. بوشهر على حافة الخطر: عودة روسية على مفاعل تحاصره الحرب. قرار لم يصمد: لماذا تخلى ترامب عن رسوم مضيق هرمز؟ تهديد جديد للطاقة العالمية: إيران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت طهران. الولايات المتحدة تكثف ضرباتها على إيران لليلة 6، استهداف مطارات وجسور وبنى تحتية. الكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات إيرانية جديدة، والإدانات العربية مستمرة للعدوان الإيراني. ديفانس: إسرائيل تحاول التأثير على الرأي العام الأمريكي، وطهران تتهم واشنطن بشن هجوم همجي. الكرملين: الاقتصاد الروسي لا يزال مستقرا مع وجود نقص في الوقود. إغلاق بحر أزوف يرفع أسعار القمح، كيف تتأثر مصر و4 دول عربية أخرى؟ الجزائر ومالي ودبلوماسية البيضة الواحدة. وفي النهار: كاتب عبد اللطيف المناوي: خطر الحوثيين لم ينتهي بل أصبح أكثر تعقيدا. وكتب علي حميده: روما تحلق وإسلام أباد تنهار. إلى عناوين جريدة الأخبار: صنعاء للرياض، الحصار بالحصار، هل ينضم باب المندب إلى مضيق هرمز؟ هدايا السلطة لإسرائيل، اجتماع روما يعيد إنتاج نفوذ العدو. القوات تفجر الجلسة التشريعية، جعجع ينقلب على وعده للنواب السنة. بعد خارج التغطية في ملف أوجيرو. الحكومة للموظفين، دوام كامل مقابل نصف راتب. 56 مليار ليرة لدفع 6 رواتب للقطاع العام، السلطة تواصل ترقيع الأجور. تعديل رئاسة الجامعة اللبنانية، تمديد للرئيس أم إعادة ترتيب المؤسسة؟
حزب الله ينفي علاقته بلائحة العملاء المزعومة هدفها البلبلة والفتنة. وزير الاقتصاد عامر البساط: سوريا ولبنان يسعيان إلى اتفاق تجاري أوسع نطاقا. رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية يطمئن: أسعار المواد الغذائية لن تتأثر بأزمة مضيق هرمز. عمال ومستخدمو كهرباء لبنان: لن نتهاون حيال أي خطة تمس بحقوقنا. النائب حسن فضل الله يهاجم رئيس الجمهورية: حول بعبدة إلى منصة حزبية. حراك إقليمي لمنع اتساع الحرب: مصر تتعهد بمساعدة الخليجيين. الحوثي: مطار صنعاء بمطار الرياض والحصار بالحصار. تباين أولويات أمريكي إسرائيلي: تل أبيب لا ترى نهاية للحرب. ضجة حول اتهامات فانس لإسرائيل: إيران تعد بمفاجآت، باب المندب يلحق بهرمز. الكرملين: لا مؤشرات بشأن استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. العدو يتمسك بالبقاء في سوريا ولبنان وغزة، ونتنياهو يؤجل زيارته إلى واشنطن. مجلس النواب الأمريكي يرفض وقف المساعدات لإسرائيل. إيران توسع هجماتها على القواعد الأمريكية وتتوعد بساحات مواجهات جديدة. بريطانيا تصعد درجة في استعداء إيران، عجز أوروبي عن كبح أزمة المضائق. ترامب يدعو إلى تسريع إنتاج الأسلحة، وواشنطن تعزز صفقات التسلح الخليجية. في الأخبار: كاتب إبراهيم الأمين: عون إلى واشنطن، السقوط بأبهى صوره. إلى عناوين نداء الوطن: الشرعية إلى الجنوب در، وسوريا تقطع الطريق على سلاح الحزب. فوضى الجلسة التشريعية تجهد البتة بقانون الإعدام والإعلام والعفو العام. عائدون من روما بحمامة سلام، ومن إيران بنظر حرب. فتح الجبهة يعني تدمير ما تبقى، ويهدد آخر فرصة لإنقاذ لبنان. جنبلاط بين بعبدة والسرايا: احتواء هنا وفتور هناك. الجنوب بين قوات اليونيفيل وقوات أوروبية: من يملأ الفراغ؟ تغيير النظام السياسي بين شرعية الدستور وضرورة اللحظة الوطنية. مجلس النواب يقر إضافة قرية تل أندي إلى قضاء عكار. المؤسسة المارونية للانتشار: خلاص لبنان لا يكون إلا من خلال مؤسساته الشرعية. القضاء الفرنسي يطلب توقيف 3 ضباط سوريين سابقين متواجدين في الأراضي اللبنانية. العراق يفتح تحقيقا بإحباط محاولة تهريب أسلحة للحزب عبر سوريا. عون يبحث واقع قطاع الاتصالات ومطالب موظفي أوجيرو مع وزير الاتصالات.
الواطي وبدي اعتذار، سجالات تشعل جلسة مجلس النواب التشريعية. كنعان يرفض في الجلسة التشريعية زيادة التيفيا. وزير الخارجية من باريس: لبنان اختار الدولة والسيادة وقرار الحرب والسلم يتخذ في بيروت وحدها. خاص نداء الوطن: مراسم دفن جراهام ترجح تعديل موعد لقاء عون مع ترامب. العراق يختبر الخروج من زمن المحاور. روبيو: تهديد الجماعات الإسلامية تراجع وإرهاب اليسار بات أولوية. المحور الإيراني يقود المنطقة نحو الانفجار. طهران تلوح بورقة البحر الأحمر إذا استهدفت منشآتها للطاقة. محاكمة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بتهمتي استغلال النفوذ واختلاس أموال عامة. إسلام أباد تحض الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات. البحرين والكويت تعلنان التصدي لعدوان إيراني جديد وإدانات عربية للعدوان. وفي نداء الوطن كتب جان فغالي: سرايا العملاء بعد سرايا المقاومة. وكتب وليد فريجي: حزب الله على خطى عرفات، هل يتعظ ويسلم السلاح؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الضربات الأمريكية تقترب من طهران. إيران عدت مضيق هرمز خطا أحمر ولوحت باستهداف البنى الإقليمية وإغلاق باب المندب. الجيش اللبناني ينتظر الضوء الأخضر لدخول المناطق التجريبية، والحزب يتوعد بإسقاط الاتفاق مع إسرائيل شعبيا. سوريا تضبط صواريخ مهربة من العراق كانت متجهة إلى حزب الله. حزن في الجزائر بعد حريق بدار أيتام، الفاجعة تركت وراءها 12 قتيلا و20 مصابا. الهجمات الأمريكية الإيرانية تتصاعد، والبيت الأبيض يؤكد أن طهران تريد اتفاقا. هل يتعايش الحزب مع اتفاق الإطار في ضوء تعثر التفاهم الأمريكي الإيراني؟ من يقود خزانة بريطانيا؟ سباق الأسماء يرسم ملامح المرحلة المقبلة. تفجير داعش لكنيسة مار الياس في دمشق، اعترافات عناصر موقوفين. وسط غزة أصبح مسرحا لعمليات إسرائيلية مكثفة بعد اختطاف ناشط من القسام. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يسعى لإقناع الكونغرس بصفحة موثوقة مع العراق. وزير النقل الجاسر للشرق الأوسط: السعودية تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية. الهجمات الإيرانية ضد الخليج تتصاعد، والكويت الأكثر استهدافا خلال الموجة الحالية. تركيا: تعزيز التعاون الدفاعي والأمني مع مصر يسهم باستقرار المنطقة. إدارة ترامب تعتزم إعادة العمل بقاعدة العبء العام مع المهاجرين.
البرلمان الإسرائيلي يقر قانونا مثيرا للجدل بشأن وسائل الإعلام. ديفانس يتحدث عن براغماتيين، لكن القرار في طهران بيد شبكة المرشد.

الرئيس الكولومبي المنتخب يقرر إعادة فتح سفارة بلاده بإسرائيل. الجنائية الدولية تقضي بإمكان توجيه اتهامات لمشتبه به ليبي. وفي الشرق الأوسط كاتب رضوان السيد منطق الفأر ومنطق الدولة، وكتب مصطفى فحص طهران وتل أبيب وإعادة تشكيل شرق المتوسط.

كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. تسلم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مراسلة من القضاء الفرنسي يطلب فيها الأخير من السلطات اللبنانية توقيف 3 ضباط من زمن النظام السوري السابق يعتقد أنهم موجودون في لبنان. يعني والله مؤسف أنه ناطرين طلبات أوروبية فرنسية لحتى نسلم هؤلاء المجرمين المتجولين والمقيمين بالأراضي اللبنانية، واللي وثقتهم كثير من التقارير الإعلامية العربية والغربية، رغم أن هؤلاء المجرمين أوغلوا في دماء اللبنانيين كما في دماء السوريين. ناطرين مفكرات الخارج لحتى نتحرك. يشاع أن متعهدين معاقبين من الخزينة الأمريكية يفوزون بمناقصات مشاريع تمولها جهات دولية إنما بأسماء مستعارة. اللبناني الحربو، الفينيق الحربو يلي بيعرف دايما يتحايل على القوانين ويتلاعب بها من أجل الفوز بالمكاسب، فأنتوا حطيتوا علينا عقوبات، هينا نعمل شركات وهمية بأسماء أخرى ومنيخذ فيها المناقصات على عينك يا دولة. قال مسؤول مالي سابق إن الخطوات العراقية فيما خص الحزب إنما تهدف إلى تجفيف تمويله المتأتي في الفترة الأخيرة من العراق وليس من إيران مباشرة، وإن دولة إقليمية لا تزال تسهل خطوات التمويل، فلا ينهار الحزب أمام إسرائيل التي يمكن أن تتفرغ لها. مع أنه وضحنا بالأمس أنه ليس هناك من عقوبات من الحكومة العراقية على شخصيات لبنانية، هي فقط تنفيذ لمذكرات وزارة الخزينة الأمريكية، إنما المقصود بالدولة التي تسهل الأموال هي تركيا لحتى قال ما تتفرغ لإسرائيل. مش هناك بلشنا نسمع بخطابات أنه لبنان جزء من الأمن القومي العثماني. إلى أسرار جريدة الجمهورية. لاحظت جهات سياسية أن اعتراض فريق داخلي على صيغة الإطار بدأ ينتقل من محاولة إسقاطه بالكامل إلى السعي لتعديل آلية التطبيق وضمان حضوره في المراحل المقبلة. معلق شوي شوي بيتعودوا، عرفوا انه موضوع الاسقاط صعب كتير عليهم، طويلة على رقبتهم، يعني قالوا لك بندل ننتقد، بركي منغير بعض المواد، بركي منلاقي شي كرسي على طاولة التفاوض بعدين بدل ما عم يتفاوضوا علينا. التكرار بيعلم الشطار الشطار. يتردد أن واشنطن بدأت التحضير لإفادة جنود إلى القرى الجنوبية للبدء بتنفيذ المناطق التجريبية، وبحسب المعلومات فإن هؤلاء لديهم صلاحيات واسعة وسيكون عددهم كبيرا نظرا للمهمات الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة. هيدي من ضمن بنود اتفاق الإطار، أنه من بعد انتشار الجيش اللبناني هناك من يريد التأكد من هذا الانتشار أنه حقيقي وليس هناك من عصابات وميليشيات، فهذا التأكد هو من صلاحيات هؤلاء الجنود الأمريكيين.

علم أن وتيرة الاحتقان تتسارع داخل أروقة هيئة أوجيرو، حيث تشير المعطيات إلى استياء بين الموظفين من سياسة المدير العام. ولم تعد الأزمة إدارية فحسب، بل اتخذت منها مع منحى معيشي. ففي حين نال قطاع الخلوي زيادات بلغت 110%، يتقاضى موظفو الهيئة 33% فقط من رواتبهم السابقة. وهذه الاستنسابية دفعت الموظفين للجوء إلى الجهات الرسمية. أكيد هذا التفاوت وهذه الاستنسابية ستثير الغضب. شفنا وفد من أوجيرو وشفنا وزير الاتصالات بالأمس بأصر بعبدة بمحاولة لمعالجة هذا الملف، لأن هناك تلويح بالإضراب. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تواجه المستشفيات تزايدا ملحوظا في أعداد المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وصدمات ناجمة عن الحرب، ومعظمهم من أبناء الضاحية والجنوب ممن تعرضت منازلهم أو مؤسساتهم للدمار أو فقدوا فردا أو أكثر من أفراد أسرهم. وتشير المعلومات إلى أن عددا من هؤلاء يعاني أيضا من الإدمان على الكحول أو المهدئات، ويخضعون حاليا لبرامج علاج نفسي مكثفة بإشراف أطباء واختصاصيين في الصحة النفسية. طبعا هذه نظرة حقيقية وموضوعية لموضوع الخسائر، بعيدا عن جعدانات فضى صرميته وما فرقاني معنا وبكرة منجيب غيرهم. هيدي الصورة الحقيقية بعيدا عن الدجل الإعلامي الممانع.

تصدرت بلبلة البنزين المشهد خلال اليومين الماضيين على وقع زيادة وهمية، قبل أن تتضح الصورة بأن لا زيادة بنسبة 15% كما أشيع، بل رسم لا يتجاوز قيمة 0.15%، وهو ما يعكس حال القلق مع تحول سعر المحروقات إلى مادة قابلة للاشتعال في ظل واقع معيشي صعب. هاي إشاعة انتشرت باليومين الماضيين أن الحكومة أقرت زيادة بنسبة 15% على المحروقات، إنما الزيادة هي زيادة ضريبية للجمارك قيمتها 0.15%، بس هذا ما بيمنع أنه أسعار بنزين مش عم تطلع. وهلأ الجدول الصباحي اللي نزل طازة من 5 دقايق في زيادة 43 ألف ليرة، تعرفوا مضي قرمز والتطورات، بينما لما كانت أسعار برميل النفط عم تنزل دلت الأسعار عندنا شبه ثابتة. كان لافتا يوم أمس البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية السورية والذي وصف الحزب بالميليشيا الإرهابية. أما اللافت أكثر فهو تزامن الإعلان السوري مع تصريح الرئيس الأمريكي الذي أكد فيه على ضرورة قيام الشرع بضرب الحزب. هذا التوصيف الحقيقي، ما هو منظمة إرهابية؟ بكذبوا الجماعة ببيان رسمي، هذا بدك توصف فيه الواقع مثل ما هو، عصابة إرهابية. إلى أسرار نداء الوطن.

ينقل أحد المقربين من مرجع بارز يطرح اسمه في سياق الحديث عن عقوبات محتملة قوله أنه اتخذ احتياطاته منذ سنوات وأن أمواله محفوفة نقدا داخل خزائن محصنة في لبنان. قال لهم حتى لو اجت العقوبات أنا عامل حسابي وما عندي شيء بالمصارف، كله مخزنوا بالخزانات داخل البيت. ذكرنا بالمشاهد العراقية اللي مخزنينهم بالحيطان واللي تحت الأرض واللي عاملينهم وكأنهم مونت لفتو كبيس. قلنا لكم المشاهد اللي شفتوها بالعراق قريبا رح بتشوفوها ببيروت، وعد. تتحدث أوساط جنوبية عن استعدادات غير اعتيادية للحزب في شمال الليطاني تشمل تعزيزات ميدانية وترتيبات لوجستية فضلا عن نقل إمدادات إلى مواقع بعيدة وسط ترقب قرار إيراني قد يرسم مسار المرحلة المقبلة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. يبدو أننا قادمون على تيسنة إسناد جديدة، واضح التحضيرات كلها فور انتهاء المونديال، هناك معارك ستتسع وحماقات إسناد لن تنتهي. هالمرة جبهة إسناد اليمن، منيحة اليمن. علم أن إحدى شركات تحويل الأموال في لبنان والخارج كانت قد باشرت عملها منذ 5 سنوات تتخوف من تداعيات تطبيق العقوبات الأمريكية على شخصيات سياسية لبنانية، لا سيما بعد أن طبق العراق مضمون هذه العقوبات، إذ يمكن أن تؤثر هكذا قرارات على مستقبل الشركة التي تحوم حولها الشبهات. شو بنقدر نفيدكم يعني؟ انه شركة بتحوم عليها شبهات بتبييض الأموال، بدل ما تسعوا لتنظيف سجلكم طالعين عم تشكوا وتنعوا، ان شاء الله بتصيبكم العقوبات. شو حنزعل عليكم يمكن. اخيرا في اسرار جريدة الاخبار، يتوقف عدد من الخبراء العسكريين أمام جغرافيا الضربات الأمريكية خلال الساعات الأخيرة، معتبرين أن كثافتها ونوعية الأهداف ولا سيما العقد اللوجستية وطرق المواصلات المؤدية إلى مضيق هرمز تتجاوز إطار الضغط العسكري التقليدي وقد تشكل تمهيدا لمرحلة جديدة. ويربط هؤلاء هذا التقدير بمعلومات متداولة عن حشد مجموعات إيرانية معارضة تضم فصائل كردية وبلوشية وعربية، إضافة إلى عناصر من منظمة مجاهدي خلق في مناطق حدودية انطلاقا من كردستان العراق والحدود الباكستانية. ووفق هذه القراءة قد تتصاعد الحملة الجوية لتوفير غطاء ناري لمحاولات توغل تنفذها هذه المجموعات بدلا من تدخل بري أمريكي مباشر. هلأ بعيدا عن السيناريوهات الخيالية اللي دايما بتكتبها جريدة الأخبار وإعلام النفاق الممانع، بس أكيد هناك توسع للضربات، وشفنا بالأمس ضرب لجسور ومطارات وقطع لبعض الطرقات بجانب المضيق وبجانب الجسر النفطي. هل هذا مزيد من الضغط من أجل القدوم إلى طاولة التفاوض وتقديم مزيد من التنازلات، أم هو طريق جديد من أجل الدخول إلى البر الإيراني؟ تلك أسئلة نترك الأيام كي تجاوب عليها. أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورغ. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة المالية العميقة وجعد نجية الحشاشين الشتامين النقيقة الفسيدة

حتى نكون على بينة من أمرنا اليوم المواضيع عنا غزيرة. عزيزي المستمع، لدودتي المستمعة العزيزة، اليوم عنا كمية عناوين كتيرة، فلذلك حتى ما قال اليوم اخترناه من العناوين اللي لازم نحكي فيها، وهي آخر العملاء اللي تم إلقاء القبض عليهم وقديش هو خطير وعن مين بلغ. آخر التحقيقات يلي حول هذا الملف سنستعرضها من خلال المقال. لذلك اليوم عنا كتير من العناوين بدنا نجول عليها على الساحة طبعا المحلية بمعظمها، ما بين اليوم الثاني من الجلسة التشريعية اللي فرطت مثل ما كان متوقع قبل ما توصل إسا لقانون العفو العام، ما بين الاستعداد للزيارة الرئاسية إلى واشنطن، والاتهامات التي تطال موقع الرئاسي من قبل ما يسمى بنواب كتلة لحمة ولبنة، نواب المكاومة، وصولا إلى كتير كتير من العناوين يلي كانت عم تحرك الإعلام والرأي العام خلال الساعات الماضية. سنحاول أن نطلع على أبرزها. ولأنه عنا غزارة بالمواضيع والصور اللي بنقدر نستنتجها منها أو الخلاصة اللي بنقدر نطلع فيها، خد مثلا عندك، خلينا نبلش مع صاحبكم دكتور فود، دكتور تفو. بعتقد الكل سمع بقضية كيف حول معمله اللي عمله لإنتاج الشوكولا وغيرها من المواد، كيف تحول من خلال سنتين تقريبا ثلاثة، طلعت قضية انه كان في مواد مخدرة عم يتم تصديرها من خلال اسم شركته، وبعدها طبعا طلع ونفى وقال لك ابدا ولا يمكن، وانا اشرف من الشرف واطهر من الطهارة والبيت ده طاهر وحيفضل عمره طاهر. بالأمس أصدرت الغرفة الثالثة بمحكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو حكم قضائي غيابي بحق شبكة واسعة النطاق لتهريب وتجارة المخدرات، شملت الناشط البارز على منصات التواصل الاجتماعي جورج حنديب والمعلوف بلقب دكتور فود، إلى جانب عدد من شركاء اللبنانيين والسوريين. وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم المحكومين مبالغ مالية وتجريد من حقوقهم المدنية والسياسية. تفاصيل وخلفيات الحكم اللي بدأ بضبط عمليات تهريب مشبوهة عابرة للحدود، وبحسب مستندات الحكم قضى بتجريم كل من السوريين أحمد اليوسف وعبد الكريم سالم ومحمد العشير واللبنانيين حسن دياب وجورج ديب اللي هو دكتور تفو بجانية المادة 150 من قانون المخدرات، وهي المادة المتعلقة بنقل أو تهريب أو الإتجار بمواد المخدرة. وقررت المحكمة إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق كل من هؤلاء المتهمين وتغريم كل واحد منهم مبلغ حوالي 120 مليون ليرة لبنانية، مع تجريد المحكومين الفارين من حقوقهم المدنية. بالمقابل دانت المحكمة المتهم السوري كمال رمضان الموقوف وجهيا بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات، وقضت بتخفيض عقوبته لتصير سنة واحدة وبغرامة قدر مليوني ليرة مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي وأخلاء سبيله فورا. يعني إيدينة واضحة صريحة ما بدها اثنين يحكوا فيها. الحلو اللي بيعجبك بالموضوع انت، مش الحلو المضحك المبكي إذا بدنا نلاقي له هيك تعبير، انه الحكم كان غيابي مع انه دكتور فود موجود بمواقعه وبصفحاته وبيطلع تقريبا بفيديوهات شبه يومية هو ومدامته، شو اسمها، مدام غروب شروق سانشاين، شو بعرفني شو اسمها، بساعديني، بيطلع يوميا بفيديوهات وكاسدورات وبعدهم بيعملوا اعلانات وموجودين. كيف الحكم غيابي ما بتعرف، سبحان الله. حتى يمكن امبارح رجع عمل فيديو رد على هذا الحكم وانا بريء وما لي علاقة، مع انه هاي الإدانة واضحة هالقد، يعني الجرم المشهود هو الأساس الحكم. طبعا بعيدا عن
الحكم يعني والإدانة، إذا بدك أنت تاخد استنتاج، هذا بيعطيك فكرة عن الحياة اللي عايشينها مشاهير السوشيال ميديا أو المؤثرين والمؤثرات اللي مليانة بالكذب والدجل والحياة الحلوة والكزدورة والجامعة، وشفتوا الفضائح اللي بتطلع كل ما يوصلوا لمرحلة خلصت ميات التجارة وبيصيروا يطلعوا يفضحوا بعضهم بعض، وهالشي شاهدناه بكثير من الأمور، وحتى مع عودي الجوز يلي طلعوا فضحوا بعضهم مع كاتريكسا وما بعرفين. قد ايه بشع انه تلاقي هيك شخص مدان بالتجارة بالمخدرات ضمن هذه المواد اللي عم بيسوقها على صفحاته اللي بيتابعوها الملايين، بعده في ملايين بتتابعه. قد ايش موجع انه تلاقي ملايين، سخيف انه تلاقي ملايين بعدهم عم بيتابعوه بعد ما اكتشفوا انه تاجر مخدرات، وديش مؤسف انه تلاقي بعد في ناس بتستعين فيه لحتى يعمل لها اعلانات لانه عنده ملايين المتابعين. حتى تشوفوا كمية التفاهة والانحدار الأخلاقي اللي وصلنا له، أنه يابا المصلحة تقتضي يلا بلا مبادئ بلا أخلاق بلا مخدرات بلا تخريب أجيال، المهم نقضي مصلحتنا. هلا في ناس بتقلك هو متواجد خارج لبنان، بينما هو بيقول انا متواجد بعكار، هو اللي بيطلع بيقلك انا متواجد بضيعتي بعكار. بجميع الاحوال ما بعرف كيف الدوله ما لقيته خلال 3 سنوات، ما دورت عليه، ما اعزبت حالها، مشهور زلمه عم يطلع اموال ويمكن بيطلع من وراء اموال. طب هي هلا طلع حكم ادانه وتجريم كامل وعقوبه بالمؤبد، رح تكمشوه ولا رح تتركوه سارح وعم يعمل دعايات هو والمدام ويعملوا كزدورات وعايشين بشكل طبيعي، ولا لازم نعطيه هوية تانية لحتى تسرعوا بإلقاء القبض عليه، نغير له الطائفة مثلا، ساعتها بتعجلوا بالموضوع وبتروحوا تلقوا القبض عليه مثل ما قبضتوا على الآخرين.

مع تصاعد التوترات يلي عم تصير بالمنطقة والتخوف من عودة الحرب إلى التصعيد أكثر وأكثر مع نهاية المونديال اللي هو بعد يومين تقريبا، وأيضا مع تصاعد السجلات الداخلية واقتراب زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى البيت الأبيض ولقائه مع الرئيس الأمريكي ترامبو يوم الاثنين. هذه الزيارة يلي طبعا حامل فيها كثير من الملفات التي ستناقش اتفاق الإطار اللي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل. تتصاعد حدة السجلات وتصل إلى مرحلة من مراحل التحدي اللفظي والكلامي واختيار أسوأ العبارات لوصف الدولة فيها ممثلة برئاسة الجمهورية وأيضا برئاسة الحكومة، وهذا الأمر يأتي ليس من قبل جعدنجية المحور وليس من قبل بعض المؤثرين أو بعض الحسابات الوهمية أو ناس مقيمين خارج لبنان، لا، على لسان كثير من نواب تكتل لحمي ولبني أو نحمي ولبني يلي لحمة ولبنة ولا بعمره رح يحمي أو يبني.

أحلى شيء بهيدا الموضوع رغم تساعد الحدة اللفظية واستخدام مفردات نابية من قبل أشخاص بيعتبروا حالهم ممثلين حزب ديني مفترض يعني وحريصين على الوحدة الوطنية وما بدهم أي فتنة بالبلد ويسعون دائما إلى وإلى بتعرفوا كل هالجعدانات هاي المفارقة الحلوة والجميلة إنه لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية معبرينه يعني ما بفراني معهم أوكي بكن تفوضوا هاي الأبواب تبوتنا مفتوحة بكن تدلوا عادين عم تسبوا وتكرفتوا وتجعدنوا وطلتموا خليكن قلتموا على الراية قلتموا على السريع اندبوا عملوا البكن يعني احنا المسار مستمر وهي نمشين وهي المناطق التجريبية والاجتماعات السياسية الجولة السادسة كانت بروما اليوم في جولة أمنية اجتماعات أونلاين عبر زوم الزيارة على البيت الأبيض موجودة والملفات كلها جاهزة فخليكن عم تجعدوا لا تشبعوا هيدا الحل الموجود هذا ما تستطيع الدولة أن تقوم به بتحبوا تفوتوا معنا أهلا وسهلا بتحبوا تدلوا معارضين خليكن عم تاكلوا قتل لا تشبعوا يعني كل هالحملات التخوين وكل هالحملات التضليل وكل هالكذب وكل هالدجل وكل هالتفسير الخاطئ لاتفاق الإطار والدعايات اللي عم تنعمل وكلا يتم جابت أي نتيجة بلش من العنوان الكبير إنه هذا الاتفاق ما له أي قيمة ويعتبر ساقط ونحن مفترض نمشي على مسار إسلام أباد هي اتفاق إسلام أباد شفتوا شو عم يصير فيه كل يوم قتلوا ضربوا مبارح توسعت الضربات على إيران وأصابت الجسور والمطارات وما هذا إلا دليل على الأيام الحامية قادمة صيف حامي ماك والعان نار رهانكم دايما على الخارج لأنه أنتم ما بتشتغلوا إلا كأدوات خارجية يسقط دائما أمام الرهان على استقلالية التفاوض وسلطة الدولة وكما يقول خبراء التفاوض عبر العالم سنة التفاوض بتدل أرحم بكتير من دقيقة حرب شوفوا الحرب شو تمنها واسألوا حالكم السؤال الأبرز لو كنا ما قبلنا نجلس على طاولة التفاوض شو كان الثمن رجعوا تذكروا المشهد كيف كان جيش العدو الغاشم عم يعني يكتسح كل اكتساح ويفوت ويوصل على مشارف النبطية وعم يحضر المونديال بقلعة شقيف وكان فايت على صور لولا الضغط الدبلوماسي ولولا الضغط اللي مورس من قبل الأمريكان على نتنياهو لحتى يوقف هجومه وإلا لو دلينا ماشيين بالطريق الانتحاري تبعيدكم كان جيش العدو عم يسرح ويمرح بسور والنبطية ويمكن كي وصل لأكتر من هيك طالما هالقد أنتم مهزومين ومأزومين مش العدو المهزوم المأزوم فبدل ما تسأل أنه شو جاب الاتفاق وشو عمل لا جاب شبه وقف اطلاق نار جاب وقف تقدم للعدو وقف للعمليات مع هيدا كله ما بتحسبوه هيدا منقول شكرا لإيران إيران اللي جبت الاتفاق مع أنه هي ما عارفة تحمي نفسها تخيل فيه حدا أهبل هبيلة حشاش مصدق أنه إيران اللي حميته هي معها عارفة تحمي نفسها وكل يوم عم تاكل قتل لتشبع وكل يوم عم يتوسع الضرب عليها اسمع هذا النص مثلا يا عزيزي يعني هيدا أزعر سكرجي أمرجي ما بيطلع منه هيك كلام قال لك لرئيس بعض اللبنانيين للذاهبين زحفا إلى نعال قتلتنا أو قاتلنا إلى الزاحفين واللاعقين لأحذية هؤلاء نقول لهم تعرفوا عندهم عشق كتير كبير للأحذية موضوع الحذاء عن دنيا مقدس كل إذا ما طلع من تمهم كل يوم 12-13 حذاء ما بينبسطوا تريد أن تجرب خضوعك وذلك أهنت العالم اللبناني وأذللت الجيش وتحاول أن تسقط قدسية شهدائنا وإلى الرئيس الفاشل والمستسلم والخاضع أيها الفاشل أيها الساقط بكل المعايير الوطنية والأخلاقية وحتى السياسية والقيادية لن تستطيع أن تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار وستسقط أنت ومن معك من الأعداء هذا الكلام مين اللي قايله؟ مش ناشط مش حساب وهمي مش حدا عايش برات البلد لا هذا اللي قاله نائب موجود بالبرلمان واسمه رامي أبو حمدان طبعا انتم مش سمعين باسمه أنا يمكن ما كنت سمع باسمه بس هيدا نائب بكتلة لحمة ولبنة نجح بعتقد عن مقعد زحلي بالتحالف مع التيار البرتقالي وبوقتها كان عنوان اللايحة زحلي الرسالة وشوفوا ما أحلى الرسالة
تخيل واحد طالب طبعا بخطاباته التأبينية اللي بيظهروا فيها بشكل مستمر، لأنه عندهم يا هيدي محفز، يعني أنت كل ما كترت احتفالات التأبين والنعي والدفن والدفن الجماعي، كل ما أنت عم تحفز على الانتقام وتبرهن الانتصار اللي أنت بحقه. طبعا كل ما كتروا قتلك كل ما معناتها انتصارك كبير. هيدا الفكر الضال المنحرف هيك بيفكر. ضيف عليهم اللي حكي واستفرغوا بالأمس حسن فضل الله داخل مجلس النواب وقال التشكيك بوطنية رئيس الجمهور، هيدا كله مين عم بيقوله؟ نواب موجودين بالبرلمان عندهم وزراء بالحكومة مسيطرين مسلطين على الدولة بكثير من التوظيف و هودي يلي طالعين عم يخاطبوا رئيس الجمهورية رئيس الدولة بهيك عبارات، يا ساقط يا فاشل يا ما بعرف ايه، هيدي اللغة اللي وصلولها. طبعا كل ما زادت حدة الشتائم وكل ما زادت حدة التطاول على المقامات الرئيسية، كل ما معناتها الجماعة موجوعين، يعني عم بيعبروا عن وجعهم من خلال اللغة اللي بيعرفوها. ما هن بشو اشتهوا واشتهروا؟ مين اللي درج ثقافة الشتم؟ مين أول حدا عمل جيوش وزباب وحشرات إلكترونية تطلع تسب وتشتم العالم؟ معروف من فدرجوا هيدي وصارت موجودة عند كل الأحزاب، لذلك هم لا يتقنوا إلا هاللغة، وهم عم يتحدثوا باسم مين؟ اسمهم حزب الله، والله بريء منهم طبعا. برضو برجع بقلك رغم كل هالحملات ورغم كل هالتصعيد ورغم كل هذا الكلام النابي يلي عملك أزعر طالع من خمارة بيستحي يقوله، طالع واحد عم بيقوله كنائب يعني ما حدا سمع فيه، وأزعر ثلاثة أربعة تجار مخدرات يعني ما بيعرف يحكوا إلا بهاللغة، طالع فقط لحتى يبرر فشلهم لحتى يبرر هزيمتهم ذلهم خضوعهم خنوعهم وعمالتهم للخارج لإيران. بيطلع بسب دولته رئيس حكومته رئيس دولته، طيب ما في طريق؟ ما في طريق آخر؟ إنه هيك بالطريقة عم تجيبوا نتيجة؟ اللزة إنه عملك رئيس لا فرقاني معه والأمرة وقال لك كل هالحملات أساسا لا تستحق رد. بيقدر يعمل جيوش إلكترونية تدافع وبيقدر يسخر فلان وعلان لحتى قال لك اتركهم خليهم يعني عوي لا تشبع انبح لا تشبع شو بتجيب نتيجة خليك عم تنبح شو بتجيب. نحن ماشيين بطريقنا يلي أخذناه طريق اللي بنقدر من خلاله أنه نوقف العدوان ونحمي ما تبقى بدل ما نشوف جيش العدو الغاشم عم يسرح ويمرح بمناطق أخرى لأنه فشلته بالحماية، لا حميته ولا بنيته، ما بتعرفوا إلا بالدمار، ما بعمركم شاركتوا بالأعمار. طبعا هيدا بأكد كل الكلام اللي كنا نوجهه للرئاسة بالمرحلة الأولى والسنة الأولى، وبدنا نطول بيننا وطائف المجروحة وبدنا نطبطب عليهم، هودي ما بيجوا إلا بالدعس ما هيك بطريقة، مش بتعبير ولا منعبرون ولا برد عليهم، ماشيين بهيدا الطريق، اللي بحب يفوت معنا ما بحب بيخلي يصطفل خلي مثل ما هو، يروح على المعارضة يستقيل يهاجر يروح على العراق يروح على إيران شوف وين بده يروح، غواتيمالا جيدة تذكروا. بس شغلة كتير مهمة دايما برجع بذكركم فيها، انتوا بس تخيلوا للحظة لو نحن بس رفضنا الجلوس على طاولة التفاوض قلنا له لهيدا ترامب ولك يا ابني نحن أبدناش العرض تبعيتك، شو كان وضعنا؟ شو كان وضع المطار المرفق المرافق؟ شو كان وضع الحدود؟ شو كان وضع البنى التحتية؟ يعني ما تبقى منا يعني إذا كانت تصلح بعدها للعمل، كنا أبدا غزة تاني كنت عم تشوفها قدامك مثل ما عم تشوف المناطق بالجنوب عم تمحها بشكل كامل. فهذا كان وضعنا التفاوض وشو بده يقدم، قول شو وقف قول شو منع على القليل إذا بدك تنظر نظرة إيجابية، أما إذا ناطر أنه أنت حضرتك بدك تورطنا كل مرة بحرب وبدك تفوت بحماقات وتيسانات إسناد مرة على غزة ومرة فدف خاد المرشد ومرة بدأ ببعار هلا مجازين حالكم لأسناد جديد، وآخر شيء والله نحن كمواطنين والدولة هي بدها تدفع كرمال الفاتورة، لا فشرت طويلة على رابتك مش كل مرة بقى بدها تنصلح هيدي الجرة انكسرت الجرة نهائيا. والشغلة الثانية لو رحنا فعلا على التفاوض مع العدو الإسرائيلي العدو الغاشم يعني نحن وعلى القليل موحدين بالصورة بدل هذا الانقسام وهالهجوم المعلن من وقت اللي بلش موضوع التفاوض المباشر. كل يوم لو مسخرين هالطاقة وهالوقت وهالجعدنجية وهالزعران اللي نشرينه لحتى يسبوا ويشتموا لو سخرتوهم فقط بشيء إيجابي إنه يا أخي على القليل صوريا ظاهريا خلينا نحاول ندعم الدولة، يا أخي نسكت
لنهاجم ولندعم، نسد بوزنا، نسكت شوي ونترك الدولة تشوف شغلها من بعد ما نحن فشلنا بالمهمة اللي عاساس موكلين حالنا فيها. فلو راحت الدولة بموقف قوي بدل هذا الانقسام، قديش كنا حصلنا مكاسب زيادة. نحن هيك رايحين.

0: وعنا الناس عم تفوض بكل قوة وعم تحاول قد ما فيها تحصل بعض الحقوق التي سلبت جراء شو؟ ما انت عليك تتذكر، عليك تتذكر مين اللي رجع جرب جيب الاحتلال. هلا بيطلع حدا قبل بيقولك تحملنا 15 شهر وبعرفة، ما أساسا أنت تحملت 15 شهر من بعد اتفاق تشرين 2024 لأنه أنت كنت أساسا فاتح الجبهة، ما أنت اللي فتحت جبهة إسناد غزة أول شيء وجلبت الاحتلال على 5 ليال وبعدين صرت تتحمل 15 شهر، هيدا كله أنت اللي بتتحمله، أنت اللي عملته مش الدولة اللي أخذت القرار. الشعب كان عم يناشدك ما تنقبر على قلبك تفتح حروب لأنه مش قدها، كنت لا وبدنا نفوت على الجليل وبدنا نفوت نصلي في القدس وبدنا نفوت فرقة موسيقية، كنتوا رافعين شعارات وهمية، فقتوا من الوهم ولا بعدكن عايشين بنفس الوهم؟ يبدو بعدكن عايشين نفس الوهم. على كل، الرئيس سيذهب إلى واشنطن إن شاء الله يوم الاثنين اللقاء المنتظر، وهناك قرارات ستتخذ. المناطق التجريبية رح تبلش بشكل رسمي من بعد التنسيق الأمني اليوم. مسار الدولة ماشي، وتركوا البدو يعوي يعوي، البدو يجعدن يجعدن، إذا هيدي اللغة اللي بيقدروا ينبسطوا فيها بحسوا حالهم فشوا خلقهم، اللغة التخوينية واللغة التحريضية واتهام كأنه قال الآخرين ناطرين الشهادات منه. شوف أنت، قال نحن ناطرين الشهادات بالأخلاق من جماعة بلا أخلاق. عم تتخيل انت الجنون لوين واصل؟ فاتركون كما الدولة اكتركتهم، تركون جعدنوا لحتى يشبعوا يطلعوا بهيك عبارات، ايها السافل، ايها الوضيع، ايها ما بعرف ايه، انه هيك با هو على السقف كتير. ياي شو خوف الدولة، الدولة تراجعت على خالد بعاش بدنا نفاوض، وخلص الرئيس لغى زيارته على واشنطن، قال لك كرمال رامي ابو حمدان ما مش سابع باسمه بلالله، أول مرة بيظهر زار عم يطلع على الوجوه هيدي يعني بمزيد من أنواع الشتائم. فكرمال أبو الروم ما يزعل، الغولي هالزيارة على واشنطن ما عاد بدنا نروح، نحن كله اللي يزعل رامي رامي رامي حشاش حرامي. توقعوا خلال هاليومين من هلا ليوم الاثنين او الثلاثه مزيد من تصاعد هذه الحملات من الشتائم. ما بيعرفوا غيرها، ما بيعرفوا يشتغلوا غير شيء، ما هودي ما عايشين مع العالم، هودي عايشين بملكوت خاص فيهم، ما يتقنوا الا لغه الشتائم والسباب وانتهاك الاعراض، واحلى شيء انه كله باسم الدين. هيدا فاتركوا يعووا لحتى يشبعوا، خلينا نشوف مسار الدولة وين ماشي. وطبعا نحن نقف دائما خلف دولتنا، بدها تفاوض منفاوض، بدها تحارب منحارب، ما بنمشي ورا عصابات.
1: شو هالعياط؟ شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما شو ما ريت الأرما ممنوع التزمير
2: من أمتى؟
1: ولو بسلامة فهمك يا معلم راجي، من أمتى؟ من وقت ما صار هون بيت خطيبة سيدنا
2: دخلك؟ مش انت قبل شوي كنت نازل غناني ورقص انت والأفندية؟
1: ايه بس نحنا عم نرقص بوظيفة، معنا امر خطي بالدبيك،
2: ها
1: عم نتشخلع بمهمة رسمية، فاهم؟
2: يعني حضرتك شويش وبطرب ورقص
1: يا معلم راجي، اللي بده يدل مرتب حاله بدشي
2: حاتم.
3: الله يسامحنا ديولنا وبحق أولادنا.
1: ضي انتو بدكم تتصالحوا، نحنا ما بدنا نصالح.
2: انتو شو دخلكم؟ نحنا بدنا نسقط الدعوة
1: ونحنا ما بدنا نسقطها.
2: هاي بسمع السلطة ضد الصلح.
1: ايه صار إلنا مصلحة صار إلنا مصلحة انكم ما تتراضوا، ناسيين انتو انه في حق عام وانه سيدنا مختار المخاتير هو الحق العام، وانه الحق العام بده يتجوز شهيدي.
2: وليش نحنا تحت امره؟
1: كيف كيف سمعني،
2: بدنا نجوز نعمان لشهيدي.
1: وكحاتم عشو راكي تتجوز بنتك لنعمان تتعمل شهيدي كنة راجي؟ ولا اعرف مصلحتك، بنتك بدها تصير كنة الدولة، انت رح تصير عم الحكم.
2: بس يا خي الولاد بيحبوا بعضهم رح يطقوا
1: ويطقوا، لكن يطق سيدنا. إذا طق سيدنا بتطق البلد، بيطق القعدة الاختيارية، بيتلخبط النظام، وساعتها منين بدك تجيب اختيارية تتزبط الحالة؟

0: زيون كأنك قاعد بقلبي. أنا سيف المحبة مشاكلتي،
1: وانت جانح المظلومين.
0: وأنا جانح المظلومين، شو ما قلتي قليل علي. جيت وعارف اني جاي يردن لبعضن، وعارف انه ما يسرين ما رح تتصلح الا اذا هزينيها بقوة. قلت رح اخد شهيدي حتى يتصالحوا ويتراضوا ببعضن. وقفت حيلي ربوء كرامتكن بتبين معكن. لك روحوا روحوا، مش رح تلاقوا مختار مثلي. بس لامت قلبي ألف مرة إذا صار لي شي رح تتشرشحوا.
2: تعيش
0: واجي حاتم كانت طلعت براس ولادكم. أنا بهمز بس مريت كتير بهبوجة. انتبهوا. وانو نعمين داولي نعمين نعمين وانو تعال نعمين تعال هات إيدك هات إيدك. الله يهنيكم ووفقكم، تخليني اشوفكم إلا مجاوزين. يلا يا الميسرين، بما انه زيون بما انه زيون هي الحركة القصة، الك عندي جايزة بتقبليها؟
1: بقبلها.
0: اني اتجوزي
2: زيون.
0: نعمان رح ياخد شهيدي، انا تعذبت وجيت لازم يطلع لي عروس، انا رح ياخد زيون.
1: بس انا
0: مخطوبة؟
1: لا
0: مجوزي؟
1: لا.
0: عال انا مش مخطوب، اتفقنا.
1: انا ما بدي اتجوز.
0: بهين عليكي ارجع بلا عروس، حقنا وعذبنا القاضة الاختيارية، خايف المرة الجاي ما يكونوا هرهروا. لك يا حرام نعوسوا نعوسوا.
1: سيدنا؟
0: نعم.
1: قولك حقيقة كل اللي عم بيصير؟
0: ولك ايه، ما في حقيقة الا اللي بتصير.
3: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مراية.

خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة باب أول البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع فايزو سيناتري سنتر فرع أول طرابلس شارع أديشا بناية أديشا أكبر صالة عرض تحت الأرض وفرع تاني المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا 03-513-593 وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر.

نحن عم نتابع معكم فقرات البرنامج. الصور تأتي مباشرة من بلدة فرون بقضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني عم ينتشر من بعد ما تقريبا انسحب جيش العدو منها، وبالتالي بدأ تطبيق موضوع المناطق النموذجية يلي حكي عنها اتفاق الإطار. مش هيك قلت لكم تركون يجعدنوا قد ما بدهم، آخر شيء الدولة بتمشي مثل ما بدها ونحن وراها. كما كان متوقعا، تم تفخيخ الجلسة التشريعية بالأمس بيوم الثاني من بعد كل السجلات اللي صارت بالنهار قبل ما نوصل على البنود الأربعة الحساسة اللي هي إلغاء الإعدام، قانون الإعلام، والعفو العام. كلها ماشي على القافية، الله لا يعطيهم العافية، لأنه البزار السياسي ما وصل لنتيجة، ولأن هناك من يضع العصي بدواليب العفو العام، ولأنه هناك أولاد عم بتدير بلاد، لقينا أنه النتيجة للجلسة التشريعية تأتي كما كان متوقع. ما حدا كان متوقع أنه تقطع هذه القوانين، رغم أنه قطعت باللجان المشتركة وتقريبا الكل وافق عليها. إنما لما جينا على مرحلة الجد، طبعا وقت الجد بيبين مين على موقفه ومين الولد يلي بيتراجع عن موقفه. هلا انا بعرف الناس بتنطر السجلات اللي بتصير بالنهار، مين قال يا واطي ومين قال يا فلان ومين قال ما بتوصل لصباطي، وايد اللغه اللي بيستخدموها. طبعا نواب الامه ما شاء الله، يعني هودي زبده المجتمع، كريمه السلطه يلي بيطلعوا بهيك الفاظ بتعبر عن سوقيتهم وعن تربيتهم. بس والله أنا مش هيدي الأمور المهتم فيها. إذا بدنا ناخد شو نتجت عن الجلسة، نتجت اللي قلنا لكم عنه أول مبارح باليوم الأول بقرارات. مبارح كان عندك موضوع الجامعة، قطعوا موضوع الجامعة مع أنه أخذ كمان كثير من السجل. شوفوا البدعة، طريقة إدارة البلد، يعني شوف كيف يدار البلد يلي عم يعيش أصعب ظروفه الأمنية والاقتصادية، يرزح تحت الاحتلال، تحت السلاح المتفلت، التدخلات الخارجية. شوفوا بيعمل تهيين. أقر مجلس النواب بجلسة مبارح البندين 22 و23 المدرجين على الجلسة العامة، واثنيناتهم للجامعة اللبنانية. البند 22 هو مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجامعة لخمس سنوات، والبند 23 هو اقتراح القانون الرامي لتعديل القانون رقم 4 الرامي للإجازة للجامعة اللبنانية، إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة بالملاك الإداري بمختلف وحدات الجامعة اللبنانية. يعني عملوا مقايضة انه ليك بكون انتم مجلس الجامعه، هذا مجلس الجامعه قالوا معطل 7 سنوات تقريبا، بكون يمشي مجلس الجامعه، بكون تمددوا لبسام بدران مدير الجامعه، وتعدلوا القانون كرمال شخص. لما قالوا له لدوله الاستيز انه هيك انت كعامل القانون كرمال شخص، انه مفصلوا على قياسه، قالوا ليش جريمه؟ يعني لا ابدا مش جريمه. هو الطبيعي انه نمدد، الطبيعي انه نلغي الامتحانات، الطبيعي انه نمدد لمجلس النواب، الطبيعي انه الغلمان تبعونا دايما نخليهم بوظائفهم رغم فشلهم الواضح تماما بالإدارة. هيدا الطبيعي، انه شو جريمة؟ لا ابدا، ما توخذنا والله. شفتوا العقلية اللي بتدير البلد؟ هاي العقلية، هذا رجل القانون، رجل الدولة المحتل مجلس النواب من 40 سنة بهالطريقة. بكون مرق لكم مجلس الجامعة، بكون تمرقوا لي التعديل ومدد لا بس ما طيب ما عندك غيره خالص، نحن هذا البدنية، نحن من مقطع هاي مقابل هاي. وطبعا بتبتز سياسة الابتزاز المتبعة مثل العادة، يا اما بلا بنخلي الجامعة معطلة وبنخلي مجلس الجامعة معطل، يا بتمرقونا يا بنسكر مجلس النواب، بنفس الاسلوب اللي له متبع من سنوات طويلة. هاي الجامعة جامعة الوطن اللي بتخرج أجيال كل سنة، بهاي الطريقة بتم إدارتها، تنفيعات، وظائف عشوائية، ساعات بتتوزع على الأحساء، على المحاسيب والأزلام، على القطيع المتواجد حواليه، وطبعا سيطرة تم للإستيز على الموضوع. وبهاي الطريقة يا بتمددوننا لقلو يا أما طب ما في غير، لا ما في غير، خلص كسر القالب من بعده. بعدين ناجح الزلم، شهادات مضروبة، فادي بودية، شهادات عراقية مضروبة، شهادات كويتية مضروبة، ناجح جدا، لازم نمدد له، مش عيب. المرة الجاية نجيب وزير تربية كمان. أما
أما بخصوص كيف تم فرض الجلسة ولما وصلوا للبند 40 واللي هو قانون إلغاء الإعدام، طلبت كتلة الأواد بلسان النائب رازي الحاج أنه خلينا نروح على البند المتعلق بالعفو العام، وهن موافقين على العفو العام، خلينا نروح عليه هو البند رقم 44 بدل ما تفوت الأمور ببعضها من بعد اللمسات الشيطانية اللي عملها الياس مصعب بقانون إلغاء الإعدام وعقوبة المؤبد المشدد. هيدي الكلمة يلي لخبطت كل التسوية اللي وصلوا لها، فرفض الأستاذ، قال له لا نمشي بالجدول مثل ما هو، بتعرفوا نحن ملتزمين بالقانون، مع أنه من شوية عدلنا القانون ومسحنا فيه الأرض كرمال مدد لرئيس الجامعة، بس هلأ صار ملتزم بالقانون فانسحبوا من الجلسة لحتى ما تصير الصفقة يلي تمت بمكتب الياس مصعب بين بعض النواب وما بين الكتلة الثنائية. وبالتالي حتى هاي البنود اللي مفترض كانت خلافية ما وصلوا للنقاش فيها. هودي ثلاث عناوين أو ثلاث بنود اللي كانوا الأكثر خلافا والأكثر تشنجا، كلها التشنج اللي شفتوه باليومين بالجلسات التشريعية وما وصلوا له، هودي كلهم كانوا بنود بتقطع بساعات قليلة، أخذت يومين بدون ما نوصل. هيك الجلسات التشريعية ببلادنا، هودي النواب يلي عم يشرعوا للبلد، هودي النواب يلي بيديروا الأمة، مجلس الأمة، مجلس الشعب، وإن ما قادرين يديروا دكين. هلأ رح تطلع كتير من البيانات وكل واحد بده يتبرى ويقول لكم نحن والله نحن كان بدنا العفو العام، بس هوديك ما بدهن، لا الكل متامر، الكل ما بده، لأنه لو بدهن كانوا عملوا صفقة وقطعوها مثل ما عملوا صفقة على الجامعة، تعطينا بنعطيك، بتمرق لنا منمرق لك. يعني بعد كل هالحروب والأزمات والانهيارات الاقتصادية وهالفشل بإدارة البلاد بعدهم ماشيين بنفس الطريقة، ما لا شيء تغير ولا كأنه في شيء، ولا في احتلال ولا في ما حدا جاي بسيرة الحرب أساسا، كل الاجتماع ما حدا جاي في سيرة الحرب، وقاعدين على نقار ونقير ويا واطي وانت ما بتوصل لمستوي وانا ما برد عليك، ولكل هيدكم أصحاب مستوى ما شاء الله. هاي بتعطيك عينة عن طريقة إدارة البلد، هودي المشرعين، هودي النهاب، نهاب الأمة يلي مفترض يكون قلبهم على الناس اللي بيمثلوها بمجلس النواب ويسعوا لمحاولة إصلاح القوانين وتعديلها لتكون لمصلحة المواطن. كل اللي عم يعدلوه مزيد من الضرائب ومزيد من المكاسب الخاصة لا أكثر ولا أقل، ولاد عم بتدير بلاد. والحلو انه الكل بيطلع بعدين بيتبرى بيقول لا ما انا نحن والله كنا ماشيين بالقوانين وبدنا نقرها، بس هوديكي كله بده يرمي الفشل على التاني، لانه بعمرك شفت فينيقي بيعترف بفشله؟

كثيرا ما تكلمنا عن موضوع التوقيت، التوقيت لاتخاذ القرارات أو التوقيت الذي يأتي هيك مفاجأة من الزمن لا يربط الأمور ببعضها البعض ويفرجيك نوع من أنواع سخرية القدر إذا صلحت العبارة. قلنا يومين بنسمع عن عميل خطير جدا جرى القاء القبض عليه من قبل فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي من بعد طبعا كثير من المباحثات والتعاون مع المخابرات العراقية. جرى القاء القبض على هذا العميل الكبير المتورط بمعلومات عن مقتل كبار قادة الميليشيا ابان حماقة الاسناد الاولى هو وقبل ما يستقل الطيارة بمطار رفيق الحريري الدولي. بنفس الوقت يلي كنا عم نستخبر فيه عن هالعميل، عن اسمه، الناس عم تتحذر عن اسمه، من هو وشو المهمات اللي كان مكلف فيها وديش عن جد مدى صلابة وقوة المعلومات اللي عم تطلع بهالموضوع، كنا عم نشوف الذباب الإلكتروني الممانع والجحافة للحشرات الإلكترونية عم بتوزع بالأمس لائحة قال بأسماء العملاء، هودي العملاء اللي هن طبعا لا يؤيدون خيار الميليشيا وواقفين ورا خيار الدولة، هودي بنظرهم عملاء. شفت المفارقة وين عزيزي؟ بنفس اليوم، يعني بنفس اليومين يلي عم يتم توزيع فيهم هذه الليست وعم يحطوها على صفحاتنا الخاصة كانت عم يتم إلقاء القبض على أخطر العملاء مثل ما صنفته قوى الأمن نظرا للمعلومات يلي قدمها للعدو الغاشم. وقد ما صارت القصة مسخرة والناس، هيدا العميل رقم 90، هيدا العميل المنتمي، منتمي هيدا منتمي للحزب رقم 90 يلي بيتم إلقاء القبض عليه، قد ما صارت القصة مسخرة اضطرت الميليشيا أن تطلع بيان رسمي تنفي أي علاقة لألا بهيدي الليستة، أبدا هيدي الليستة لإثارة الفتنة والجدل والبلبلة والبلبلة بين الناس. وأحلى جملة طالعة بالبيان قال لك تاريخنا يشهد أننا لم نعتد على تصنيف الناس مهما بلغت الخصومة السياسية. فعلا تاريخ انتم جماعة بتزوروا التاريخ، انتم مزورين التاريخ من ايام كربلاء لغاية اليوم، تاريخهم بيشهد انه انتم اول ناس بلشتوا تصنيف العالم وكل واحد وقف ضد خياراتكم اتهمتوه بالعمالة مع انه العملاء كلياتهم طلعوا من بيئتكم المقربين جدا جدا. قال لك تاريخنا يشهد، نحن اعوذ بالله انا ما لي علاقة، نحن ما خصنا بهيدي الليستة، هودي هن عم يحكوا منه لحالهم، مش حدا دفشهم ابدا. وسبحان الله يعني شرفونا والله الجماعة، شكرا لقلن انه اسمنا كان موجود بالليستة، والله يعني اكرمتونا كثير الكرم، يعني كتير علينا هيك. شكرا على التصنيف طبعا، لانه كل ما اجى التصنيف بالعمالة كل ما دليل نحن وطنيين الحمد لله. لحتى نعرف أكثر عن العميل اللي تم إلقاء القبض عليه اخترنا المقال اليوم يكون من زميلتنا المختصة بالأمور القانونية والقضائية بصحيفة المدن الإلكترونية فرح منصور يلي كانت عم تكتب معلومات عن هل التحقيق لحتى تشوفوا كمية الخرق اللي كانوا عم يتعرضوا بمقالة يلي بعنوان سقوط أخطر عملاء الموساد في لبنان. تقول فرح منصور تكشفت للمدن معطيات جديدة حول ملف العميل الموقوف اللي اسمه فؤاد عبد الكريم خليفة، لأنه جرى يعني تعميم عدة أسماء، ساعة يقولوا اسمه علي خليفة، ساعة يقولوا من بيت شمس الدين، لا بالهوية وشفنا الهوية تبعيته اسمه فؤاد عبد الكريم خليفة يلي وصف بأنه أحد أخطر الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية بالآونة الأخيرة. وتظهر المعلومات يلي حصلنا عليها من مصدر قضائي انه الايقاع بهالعميل لم يكن مصادفة بل جاء نتاج تقاطع استخباراتي عابر للحدود بدءا من بغداد وانتهى باروقة شعبة المعلومات ببيروت، وذلك بعد ان ارتكب العميل خطأ تقني خرج به عن تعليمات مشغليه بالموساد. بتفصل فرح منصور المعلومات أكثر من خلال الآتي، بتقول طبعا مخبر المصدر اللي هو مطلع على التحقيق اللي هو طبعا من الأمنيين اللي حققوا، بيفصل أبعاد حركة الموقوف خليفة وأشار إلى أنه كان بيتمتع بهامش حركة واسع ومقنع إذ كان يتردد بانتظام إلى العراق بحكم طبيعة عمله لدى شركة عراقية فضلا عن كونه متزوج من سيدة عراقية ويقيم هناك لفترات طويلة وبشكل متكرر.
وفر الغطاء له ملاذ آمن عن أعين الأجهزة الأمنية، لكن القيمة الاستخباراتية لخليفة لا تكمن بموقعه الجغرافي فقط، بل بشبكة علاقاته العائلية اللصيقة ببيئة الحزب الصلبي. وبيكشف أن الموقوف هو ابن خال مريم، زوجة القائد السابق لوحدة الرضوان إبراهيم عقيل يلي تم اغتياله، واللي اغتيلته إسرائيل بغارة جوية بمنطقة الجاموس بأيلول من عام 2024، جعلت هالقرابة المباشرة من فؤاد خليفة هدفا للموساد. وأشار إلى أن مشغلي الإسرائيليين طلبوا منه محاولة التقرب من قريبته اللي هي زوجة إبراهيم عقيل لجمع معلومات حول تحركاتها التي تؤدي للوصول إلى زوجها، لكن هالمخطط لم يكتب له النجاح بالمرة الأولى، إذ عجز خليفة عن إنجاز المهمة نتيجة القيود الأمنية يلي بيفرضها الحزب على حركة عائلات قادته من الصف الأول. بعد هالاستعصاء الأمني حول عائلة إبراهيم عقيل، وجه الموساد خليفة نحو أهداف عائلية أخرى لا تقل حساسية. كلف الموقوف بمراقبة ورصد 3 قياديين بارزين بالحزب بينتموا لعائلة خليفة نفسها، وبتجمعوا فيهم صلة قرابة عائلية مباشرة. بلغ عن قرايبينه، الزلمة باع قرايبينه، فأحدهم هو ابن عمه، وكان الهدف من هالمراقبة هو تحديد وتيرة تحركاتهم والسيارات التي يستقلونها والمنازل اللي بيترددوا عليها بالضاحية وبالجنوب. وهالمهام ما وقفت هون، كمان طلبوا منه رصد وتصوير مستشفى الرسول الأعظم الواقع على أطراف الضاحية بمنطقة طريق المطار، وهو المرفق الطبي المركزي بالنسبة للحزب، حيث ينقل إليه الجرحى وكبار القادة وعائلتهم مثل والدة نصر الله لما كانت مريضة. وشملت التعليمات الإسرائيلية لخليفة مراقبة حركة الدخول والخروج من المستشفى وتوثيق هويات الشخصيات والسيارات يلي بتتردد عليه. لم تقف طلبات الموساد هون عند مستشفى الرسول الأعظم، إذ طلبوا من خليفة مراقبة الحركة عند المركز الطبي للجامعة الأمريكية ببيروت، وتحديدا بالفترة يلي استقبل فيها المستشفى جرحى تفجير أجهزة البيجر بأيلول من عام 2024، بعد ما ظهر بالإعلام عدد من مسؤولي الحزب عم بيزوروا المستشفى للإطمئنان إلى الجرحى. انكشف فؤاد خليفة ورغم أنه له سنوات ماشي بمسار التجسس لصالح إسرائيل؟ بتقول فرح منصور بحسب معلوماتها سقط فؤاد خليفة بالإهمال التقني رغم دقة التدريب والسرية لا تجنب الرصد الرقمي. بيقول المصدر القضائي أنه التحقيقات أظهرت أنه ضباط الموساد طلبوا منه أنه يشتري جهاز كمبيوتر محمول جديد وهاتف خلوي غير مستخدم، ويكونوا مخصصين حصرا لعمليات التواصل ونقل البيانات بينتهم. لكن خليفة ويمكن بدافع الاستسهال أو الثقة المفرطة تجاهل الأمر واستخدم حاسوب العمل الخاص بالشركة يلي بيشتغل فيها بالعراق للتواصل مع مشغليه الإسرائيليين. أحدث التدخل بين نشاط التجسسي وشبكة العمل فجوة تم الولوج لها من قبل المخابرات العراقية يلي حققوا بالموضوع وتابعوا بعدين مع طبعا شعبة المعلومات بلبنان لحديت ما عرفوا هالحساب يلي عم يتواصل مع إسرائيل لمين، واللي طلع لفؤاد عبد الكريم خليفة. بتختم فرح منصور مقالة اللي مخصص لها المعلومات عن القضية، وبتقول أنه التحقيقات مع خليفة مستمرة بإشراف القضاء العسكري، حيث يخضع لاستجواب تفصيلي حول حجم ونوعية التقارير يلي أرسلها قبل كشفه، وما إذا كانت المعلومات اللي قدمها عن أقربائه أو مستشفيي الرسول الأعظم والجامعة الأمريكية قد أسهمت فعليا بعمليات اغتيال أو استهداف سابقة نفذتها إسرائيل.

طبعا قلنالكن انه تم القاء القبض عليه هو بالمطار، كان عم بيهم بالمغادرة وكان يروح ويجي كتير بحكم انه زوجته عراقية وبيشتغل بالعراق، انما كان التواصل يصير مع الموساد الاسرائيلي على الاراضي التركية، مع انه تركيا حاليا عدو لاسرائيل مفترض يعني. حنانيك مولاي السلطان. بدي اختم بس هالفقرة واخذ لكم هيك بعض التغريدات اللي كان يكتبها على منصة اكس على صفحة فؤاد خليفة، واللي طبعا كلها تأييد للمقاومة وكلها تخوين للآخرين. إنما خرجت لطلب الإصلاح في دين جدي محمد الحسين بن علي. كمان كتب: عندما تأتي البلايا لا تأتي كالجواسيس فرادة بل كتائب كتائب. وكثير من التغريدات يلي عم بيخون فيها باقي اللبنانيين ويدعم فيها المقاومة طبعا كرمال مصلحته، مع كرمال يبين انه شفته قدام ملتزم انا بالموضوع. وصل اكتر من هيك، المعلومات الامنية بتقول انه هو مقرب جدا من وفيق خاي وفيق صفا يعني، وهيدي لوحدها بتأدي لمزيد من التحقيقات نظرا للمعلومات الامنية يلي بيمتلكها. واخر شيء بيطلعوا هودي السفلة عاملين لائحة قال باسماء العملاء وعم يتهموا فيها كل واحد معارض لهم بانه عميل، بينما نحن شايفين كل يوم العملاء من وين عم يطلعوا، وهيدا العميل رقم 90 يلي بينتمي للحزب مثله مثل منشدهم مثله من كثير من الاسماء يلي بلغوا عن اهلهم بلغوا عن عائلتهم بلغوا عن اقاربهم كرمال الدولارات. وتخيل قال نحن نكون ناطرين شهادة بالوطنية من هودي السفلة يلي عم بيوزعوا لائحة العملاء، ألا هم العملاء وهم يعلمون.

طبعا جزء كتير من العالم منشغل بالتحضير للمباراة النهائية لكأس العالم التي ستجمع الأرجنتين مع إسبانيا يوم الأحد الساعة 10 المساء. الناس عم تحضر رياضيا، كيف بدها تحتفل، كيف بدها تحضر، مع مين بدها تشجع. إنما نحن بلبنان أو أصحاب الفكر الضال المنحرف والعقل الأعوج عم بيحضروا بشكل تاني. بهالفقرة الأخيرة لليوم أولى هالأسبوع وضمن إطار تغطية الترندات السوشيال ميديا، رح ناخد ظاهرتين من ظواهر مواقع التواصل، والظاهرتين بيأدوا لمكان واحد ألا وهو النفاق المتبع من قبل من يدعون أنهم من أنصار الممانعة. تعال حتى ناخد الفئة الأولى أو الترند الأول. خد مثلا عندك كل الناس ناطرة كأس العالم ومع مين، وناس مشغولة بالصورة الشهيرة يلي رجعت هلا الناس تذكر فيها لما ميسي أيام برشلونة كان عم يحمم لامين يامال لما كان عمره سنة، وقت كان في حملة خيرية انه شوفوا كيف الأقدار بتلعب وصاروا هن بدوا يتواجهوا بفينال كأس العالم. هيدي الناس عم تشتغل رياضة وكذا. بينما عندك الممثل سابقا، ما بعرف إذا بعده ممثل، يوسف حداد كان حاطط صورة ميسي على صفحته عم يكتب ليو ميسي لاعب عظيم أسطوري أمتعنا لسنوات، إنما هو على صعيد الشخصي إنسان حقير غرق بوسخ الصهاينة وانحاز للباطل وللمجرم نتنياهو، على أمل انتصار إسبانيا حكومة وشعبا ولاعبين لأن وقفوا بجانب الشعوب المظلومة رغم كل التهديد والوعيد. السياسة بكل شيء والأخلاق أهم، ونعمل أخلاق يا يوسف. يعني هو هلأ مع إسبانيا ما له علاقة بقى أنه أمتعنا بعالم الفوتبول ولا نحن عم نشجع رياضة، نحن مع إسبانيا لأن وقفت إلى جانب المقاومة أو الشعب الفلسطيني بموقفها السياسي، وهذا مزبوط طبعا. بس نحن عم نحكي رياضة ولا عم نحكي سياسة؟ لك السياسة بكل شيء، هو السياسي بالفن، السياسي بالرياضة، بكل شيء موجودة. يوسف حداد طبعا واحد من المشاهير سواء بعالم التمثيل أو عالم الرياضة يلي قلوا من فترة أخذوا هذا المنحة التصعيدي، واللي صاروا بيوزعوا كمان شهادات التخوين على الآخرين وغرقانين بوحل المقاومة والممانعة. شأنه شأن رودني حداد، ريتا حايك بهالفترة كمان اللي كتير اطلالاتها الإعلامية ظاهرة، جاد شويري، كارول سماحة، مين إسا عنا، غسان سركيس مثلا من المشاهير، ريندلا جبور وغيرهم من الأسماء يلي بيجمعون قاسم مشترك واحد، أنه هن صاروا بعيدين عن النجاح، هن صاروا يمكن بعيدين عن التمثيل. قدقلوا ما مثلوا، قدقلوا ما طلعوا بمسلسلات، قدقلوا ما عملوا أغاني مثلا ناجحة، فبالتالي لما شفوا أضواء الشهرة عم تبتعد عنهم قال لك خلينا خالف تعرف كيف نطلع على الإعلام، منصير بنطلع بمقابلات مكثفة ونعبر عن تأييدنا للمقاومة ونتهم الآخرين بأنهم خاضعين لإسرائيل، مثل مثلا غسان سركيس بمقابلته الأخيرة، الكوتش العظيم طبعا يلي قدم للباسكت اللبناني الكثير الكثير. بآخر أطلالة بيقول لك أنا عم بدفع ثمن مواقفي بعدم التدريب يلي هو شغفي كوني مواطن لبناني عن جد ومش ندمان. قالوا لي سكوت ومنعطيك مليون دولار وما قبلت، وإلا ما الله بيفتحها بوجهي، وبعمري ما رح أنسى أهل جنوب وقضيتهم. يعني بيطلع طبعا مقابلات على المواقع والمنصات الممانعة لحتى يبيع هيك مواقف. مين اللي قال لك خد مليون دولار وتخلى عن مواقفك؟ خبرنا خي، إذا عندك الجرأة ما أنت كل عمرك جريء، ما الناس بتعرفك من زمان أنت مؤيد لهذا الخط، مش لأنه ألف ناس هلا حطت لك لأنه خاطب صبي شيعي، لا ما له علاقة، هيدي العلاقات الشخصية ما خصنا فيها. أنت صرت زمن قديم بالتدريب، مش مواكب التطور بالتدريب، مش هناك العمر حاليا للمدربين الشباب مثل ما عم نشوفهم عم بيخوضوا الأندية اللبنانية وعم يحيوا نجاحات بالداخل والخارج. فببساطة أنتوا صرتوا فاشلين بالتمثيل وفاشلين بالتدريب وفاشلين بالغناء، فلجأتوا لهالمواقف السياسية لحتى تبينوا على الساحة وتخلوا أضواء الكاميرات ترجع عليكم من جديد من بعد ما انكفأت عنكم. ببساطة هالقد القصة تجارة ونفاق وتدليس.
فهي ظاهرة أولى. تعي تحت الروح، تعي كمان أنت معلش عدلك لوحدك، تعي تحت الروح على الظاهرة التانية، المواقف عالية السقف يلي بتهجم على عملاء أمريكا والمنبطحين أمام الأمريكان. خد عندك مريم البسام مثلا، من كم يوم كانوا عم بيباركولا على بنتها يلي نجحت وصارت على قائمة الشرف وين؟ بالجامعة الأمريكية ببيروت. وطبعا ألف مبروك، إن شاء الله بتصير قصة بمراتب أعلى. بس يا ستي أنت مهلكتينا كل النهار هجوم على أمريكا، وأمريكا الشيطان الأكبر وهي اللي عم تعربت بالبلد والخاضعين للأمريكية. ليه بتحطوا ولادكم بالجامعات الأمريكية؟ حطوهم بالجامعات الإيرانية، بروح عطوهم بالجامعات الإيرانية بالجامعات الحزبية. إذا هالقد مقتنعين أنه التعليم بالجامعة الأمريكية هو الأرقى والأزبط وعارفين أنه المستوى الأعلى، طيب ليه بتدلوا كل النهار وهجوم وتسخيف بالآخرين وهجوم عليهم؟ معاد أنتوا ويان حاطين ولكم بنفس المدارس، لا الآخرين عملاء وأنتم شرفاء، ما هيك؟ الثاني شو اسمه شمعدان الثقافة والتنمية اللي زمان ما ذكرناها، رابعة الزيات كمان. رابعة هيدا الأسبوع يوم الأحد الماضي، مش هيدا الأسبوع، كانت عم تحتفل بمشروع الخاص يلي سمته رواء فينيو. وين فتحته؟ بالأشرفية. عادي ألف مبروك وإن شاء الله بتشوفي على وجه الخير. بس طبعا الناس فاتت سألتها أنه ليه ما فتحتي بالنبطية؟ ليه ما فتحتي بالمناطق اللي خاضع على الحزب واللي بتدافع عنه وبتطبلي عنهم؟ ليه بتروحوا بتفتحوا بالمناطق المؤمنة بالدولة مش مؤمنة بالدولة والعصابات؟ لأنه عارفين أنه هون في أمان، وعارفين أنه هون ما في ضرب، ولا المشاريع الخاصة بتدلها ماشي، ما في صاروخ بيجي بيضربها، ما هيك؟ بعدين طالما أنت كنتي من المدافعين لما النازحين فاتوا وكسروا المحلات والشقق ببيروت ونزلتي دافعتي عنه وصورتي أنه حقهم يفوتوا، خليهم يعيشوا عندك، افتحي لهم باب رواء فينيو، خليهم يعيشوا برواء عندك. ولا لا النازحين بيروحوا عماكن الآخرين، منشجع على اقتحام الأملاك الخاصة، بس احنا أملاكنا ما حدا يقرب صوبها. أنا اخترت هودي الترندين أو هودي الظاهرتين لحتى فرجيكم دايما أجواء النفاق والدجل والتدليس يلي بيتبعوها كل التابعين لهذا المحور، سواء كانوا مقاتلين أو كانوا سياسيين أو كانوا إعلاميين أو فنانين أو رياضيين أو شو ما بكون، كلياتهم بيطلعوا بيهجموا الآخرين وبدهم يهون يمشوا بهذا المسار، بينما هن وقت اللي بتجي القصة عن مصالحهم بيتخلوا عن الشعارات وبيتخلوا عن المسار وبيتخلوا عن كل شيء وبيمشوا صوب مصلحتهم الخاصة. ليش انتو مسموح لكم ولغيركم ممنوع؟ ليش انتو بتروحوا صوب المناطق الآمنة يلي مؤمنة بالدولة ووقت الجد بتدافعوا عن الميليشيات والعصابات والدويلات؟ قالك دفعوا لي $1,000,000 لغير موقفي، مين شايفك انت وموقفك؟ مين قاريك انت وموقفك؟ مين هو اللي مين هو المجنون اللي بده يدفع لك $1,000,000؟ خي انت صرت ديمودي بعالم التدريب وما عاد عندك افكار جديده، مش هيك فعم تفشل بالاماكن اللي عم تروح فيها وبطل حدا يستقبلك. بدك تلزقها بقى بالسياسة وتروح بدك تبيع وتشتري فيها كرمال الموقف، هذا وشي تاني. بلغنا خي، مش عندك الجرأة؟ قلنا مين اللي دفع $1,000,000 لحتى نطلع ونفضحه معك. لنطلع بخلاصة آخر الشيء اللي دايما برضو منكررها بالبرنامج، حاليا الانقسام بالبلد ليس سني شيعي ولا مسلم مسيحي، الانقسام مش طائفي، الانقسام هو بين أنصار الدولة وأنصار الدويلات. أنصار الدولة فيهم من كل الطوائف، وأنصار الدويلات هيهم فيهم من كل الطوائف. بالعكس هودي بيطلعوا بيبرزوا أكتر لأنه بيكونوا من طائفة مغايرة، فبالتالي بيصيروا يطلعون على الإعلام أكتر وبينبسطوا بهالشهرة. فالمعركة هالقد واضحة، إما بدك تكون مع الدولة إما بدك تكون مع العصابة والدويلة، ومطرح ما بتاخد القرار تأكد أنه بدك تدفع ثمن هيدا القرار. ما في شي قرار بيطلع ببلاش.

حدا من الاصدقاء عم بيقول لي انه عم تعلم عليهم، والله مش انا اللي عم علم عليهم، ثلاث ارباع الشعب اللبناني كان عم يعلم عليهم على هذا التناقض، هذا التناقض اللي هو عباره عن تدليس ونفاق مش اكثر. بعدين السؤال الابرز، يعني مع احترامنا برجع بقول الف مبروك افتتاح رابع على الجوز متابيتا، رواء حلو الاسم، رواء رواء جدا، ومريم البستان بنت الجامعه الامريكيه، بس الناس سالت كمان من اين لكم هذا؟ يعني واحد اعلامي شو بده يكون معاشه، يعني من وين معه لحتى يعلم اولاده بالجامعه الامريكيه او لحتى يفتتح هيك مشروع خاص مكلف الاف الدولارات؟ هلا بيطلع بيقول لك هذا من فضل ربي. معادي نحن بنشتغل بالاعلام، نعرف شو بيطلع الاعلام، يعني اذا كان واحد عم يشتغل بضمير، اما اذا كان ضميره ميت فعم يشتغل شيء تاني يصطفي.

0: نحن بنتقصد نفرجيكم هالتناقض دايما ونبررلكم اياه بالوقائع اليوميه لحتى تعرفوا قديش هالجماعه كذابين، قديش منافقين، وقديش بيبيعوا وهم للعالم.
1: هو يا ليلى بوعيت الغربة لك سامع مين نوح ليلى.
0: ايوه، انهم يكذبون اكثر مما يتنفسون.

رواء يعني رواء فينيو وبالأشرفية يعني مش بالنبطية مثلا أو مش بسور مثلا لا نحن نفتح مشاريعنا الخاصة بالمناطق الأمنة هونيك لا منشجع خليكم مستمرين حاربوا قاوموا افتحوا الجبهات قدموا ولادكم أما أولادنا لا طبعا بدنا نعلمهم بأفخم الجامعات بالجامعة الأمريكية وبدنا نبعتهم يسافروا لبرا ياخدوا الجنسيات الأخرى هودي أولادنا شو نبعتهم على الجبهة أولادك أنت يموت وجعل عمرهم ما يرجع بكرة بتجيب لنا غيره لحتى نرجع نتاجر بدمهم بدنا نسب أمريكا ليل نهار وآخر شي نبعت أولادنا يتعلموا عندها شفت كيف ياخدوا جنسيتها إذا هيدا ما اسمه نفاق شو اسمه النفاق لكن كيف بيتفسر؟

وقت لحالك جيتيني وقتي وما حدا سمع عليك. هلا ايام هيدي الغنية يعني بتعرفوا هلا مع الشوب مع رطوبة وقصة درجات حرارة كتير جاية لقدام فهيدي ايام هلا عزدين. غيبي يا شمس غيبي خلي بوري حبيبي قصة الشمس بدناها تغيب ما بكفي معنا كهرباء كمان ما نطفي الشمس كرمال حبيبي حبكن حب وغضب.

اسم الله على الصوت يا ملحم زين. يلا ما بدك تنزلنا عمل جديد؟ كل هالعالم نزلت اعمال جديده، نزل لك شغنيه يا خيي.

مشوارنا الصباحي لليوم ولهذا الأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا والرواق الرواق بدنا نروح. رواق فينيو شمعدان الثقافة والتنوير. بكرة يعني إذا رجعت هيك عملوا لهم شي حماقة أسناد جديدة افتحي لهم رواق فينيو للناسحين مثل ما كنتي نازلة عم تقتحمي بيوت العالم كرمال تعدين وتقولي حقهم فكمان حقهم يقعدوا عندك برواق عرواق.

أود أن ألتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. مبسوط الكائن الصيفي بهالشوبات ورطوبة؟ مبسوط؟ هاي غيبي يا شمس.

0: تريبولي اف ام.
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 81 25 20 58.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبلاي.

الجيزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل على باقي التشكيلة. دزني 445-255. داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أحلى واحدة ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي. خربت في الكلام

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتين، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذاعة طرابلس
2: cool. على طول
1: تريبولي أف أم
2: cool. على طول

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة؟ من 30-50% على تشكيلة الصيف بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا إسم عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. إذاعة طرابلس،
3: قول على طول
1: تريبولي أف أم.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ ولاو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.